0: الجديد إلى أخي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أخي، لئلا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق،

0: يستهدف هو المواطنون الاسرائيليون. كان استمعت الى ما يقوله احد المواطنين الاسرائيليين في المناطق المحيطه بقطاع غزه. هناك مئات الصواريخ سقطت في الايام الاخيره فقط على رؤوس اطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا. وهل يعقل ان لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن ان يستمر الوضع في غزه كما هو عليه والوضع في اسرائيل في الجنوب الاسرائيلي؟
1: لماذا يستطيع ان تدافع عن انفسكم ولا يسمع للطرف الاخر؟ اين البربريه في لحظه فقط لو سمحت، اين البربريه في اطلاق الصواريخ او في يعني ما شاهدناه في اكثر الافلام الهوليوديه قصايا؟ لم نشاهد هذه المنابر جثث بالعشرات على الارض.
0: الجثث لعناصر حماس هي لانها هي التي تشارك في عمليات قصفنا. البربريه هي ان تذهب الى مدرجات ختاميه وتظهر تصريحات ناريه وتهدد اسرائيل وتتوعد المواطنين الاسرائيليين الى مزرعه اشكلون ومزرعه اشكلون وكل هذه المناطق التي استمعنا اليها، بدلا من ان تستمر
2: خرقا في القطاع، حيث بلغ
0: 20 فلسطينيا اغلبيتهم من المقاومين. وبلغ عدد المصابين 62 من بينهم 9 من الصيادين والمزارعين. اما عدد المعتقلين فبلغ 38. وفي الضفة الغربية وصل عدد الخروقات الاسرائيلية الى اكثر من 1260 خرقا. استشهد خلالها 21 من المقاومين والمواطنين واصيب 245 فلسطينيا. اغلبيتهم اصيبوا خلال مظاهرات ضد جدار الفصل، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 1111 فلسطينيا. كل هذا في سياق الستة اشهر من التهدئة التي تتحدث عنها اسرائيل.
2: Hey guys, Lady Luck here. Are you going on any road trips this summer? I know I'm going to be going on a bunch of road trips. And being that I'm going to be passenger princess, I love playing on SpinQuest.com. SpinQuest has all of my favorite slot games, live blackjack, live craps. Head on over to SpinQuest right now and get yourself a $30 coin pack for just $10.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
4: Willkommen in der Welt der befreiten Musik. Eine Plattform rund um die frei improvisierte Musik, die Klangkunst und den Free Jazz. Informationen und Kontakt unter befreite-musik.de.
5: Befreite-musik.de.

دماء في كل مكان، شهداء وجرحى بالمئات في كل بيت وطريق. هذا هو المشهد في قطاع غزة. وإلى ثلاجات الموتى وأقسام المستشفيات الطبية هرع المواطنون للبحث عن قريب أو ابن أو جار أو صديق.